إمام حضرتك وتراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور